الراجع صوح مستمر له قرشة بوه بين كل حاتين ده إشعة ختم رالي شز روح نورمالي